0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: and goblets set at hand.
1: ونمارق مصفوفة
0: and cushions ranged.
1: وزرابي مبثوثة
0: and silken carpets spread.

0: كيف خلقت.
1: Will they not regard the camels how they are created?
0: وإلى السماء كيف رفعت.
1: And the heaven, how it is raised.
0: وإلى الجبال كيف نصبت.
1: And the hills, how they are set up.
0: وإلى الأرض كيف سطحت.
1: And the earth, how it is spread.